0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن دست الصفوف من دم الصلاة فاستقيموا واعتدلوا mohon diluruskan, dirapatkan saf, diisi saf yang kosong. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله تعالى شريف إلا الله يقول الشكر لا إله إلا الله لا شريف ولا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الوجنة من الوجنة. اللهم انت السلام كالسلام عليك وانت السلام حين ربنا بالسلام بعضها. اللهم انا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا غنى ربنا مولانا سبحان الله.

اللهم كبيرا ونبنك السنة وصلى الله وتعصينا لا إله إلا الله إلا إله الشريف أدنى يقول إجمع صلى الله ومدعني قال ربك ودعني السلام عليه صلى الله عليه وسلم فاتح بسم الله الرحمن الرحيم من قبل ذا رب العالمين من الشاكرين من الحامدين من النعيم يا رب لا تك الحمد لك وهذه مغري مغري بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عليه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم وانك السميع قريب مجيب يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على رب العالمين الفاتح